0: 周围树立起了一堆堆混凝土块，使加沙北部的杰巴利耶难民营及南部汉尤尼斯等地被包括在了以军扩张后的控制范围内。虽然以军已撤出部分地区，但仍在多地部署了4旋翼无人机，以在无士兵值守的情况下对地区内的任何移动目标进行打击。
1: يعني كل شوي من ضمن نقدم إلا الكويت فوقينا إلا أبصر إيش فوقينا إلا هالطلق بسفر من فوقينا
2: إطلاق النار يكون عشوائي أو أي هدف يرونه قريب من الخط الأصفر يحاولوا اصطياده سواء كان مدني أو كان حتى لو كان طفل صغير هناك العديد ممن ذهبوا لجلب الحطب بالقرب من الخط الأصفر ولم يرجعوا لحتى الآن。
0: 实际上，以军仍凭借着其无人机以及无差别的打击控制着黄线以外的区域，使这些地区极其危险，尤其是在夜里。
3: Recent reports indicate that the United States is pressuring Israel to stop its attacks on the Gaza Strip in hope for positive progress in regard to the implementation of the second phase of the ceasefire. The Palestinian people remain hopeful that these moves will translate into reality.Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
4: 下节新闻还要关注到的是菲律宾滋扰中国科考船活动，中国海警依法依规跟踪监视。
5: 世卫总干事抵达西班牙监督涉汉潭疫情邮轮的转运工作。